براغف تشابو والله فوق نفس تشايلف وبتباور ما بينيتو في تيدي نو سو على ما زال انا ما زال كوزا لايك بس كما هامبو بنزان بنزان بنزان كونزو